حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا عبر AUIBFM 101.5 ومن الجامعة الأمريكية في بغداد. نبدأ يوم جديد بسوالف أقرب إلنا وأخبار هذا اليوم، بالإضافة لمعلومات وأفكار وأصل الأشياء برحلة منوعة تأخذكم للساعة 9 ضمن بالعربي. خليكم ويانا ضمن مشوارنا لهذا الصباح، ونأمل أنه تتوفقون بكل خطواتكم، لكل طلابنا موظفينا وأيضا لكل الكسبة وحتى ربات البيوت. إن شاء الله تنعمون بيوم حافل بكل الأشياء الحلوة اللي تتمنون تحققوها. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي ضمن هذا الصباح برفقتكم حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر وهجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع ومخرجنا عمر جهاد.

صباحكم خير وعافية مستمعينا بكل مكان، وعسر نمر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة ويانا لهذا الصباح محليا، نتعرف على أبرز المجالات وشنو الأخبار الجديدة اللي موجودة ضمنها بدءا الأنواء الجوية.

اليوم ما أكثر حرارة من البارحة، الأجواء اختلفت، رغم هذا بعدنا ضمن الغائم على العموم ما عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، فراح يكون غائم جزئي حسب تصريحات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وهطول زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية. درجات الحرارة راح تشهد ارتفاع قليل بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وهي مقاربة في المنطقة الشمالية، وحسب ما ذكروا أنه الأربعاء راح يكون الطقس غائم، فرصة لهطول زخات مطر خفيفة الشدة بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وحيكون صحو يعني أكو بعض الغيوم بالمنطقة الجنوبية. درجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا بالمنطقة الشمالية، هذا حسب التوقعات.

أعلنت شركة الطيران يورو وينجز الألمانية التابعة لمجموعة لوفت هانزا عودة رحلاتها المباشرة إلى العاصمة بغداد بواقع 4 رحلات أسبوعياً من برلين ودوزلدورف ابتداء من 10 كانون الأول 2026 وذلك بعد أكثر من 40 عام على توقف رحلات شركات نقل المسافرين الألمانية بين العراق وألمانيا. وستسير الشركة رحلتين أسبوعياً من برلين إلى بغداد ورحلتين من دوزلدورف في خطوة تعزز شبكة الرحلات الجوية المباشرة بين العراق وألمانيا وتفتح المجال أمام توسيع حضور شركات الطيران الأوروبية في السوق العراقي. ويأتي تشغيل الرحلات في إطار متابعة وزارة النقل للملف الخاص باستقطاب شركات الطيران الدولية واستكمال المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بأمان المطارات وسلامتها وتشغيلها.

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عزم حكومته المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. وذكر الزيدي في بيان في اليوم الأول للانطلاق الخاص بالعام الدراسي الجديد 2026-2027: نحيي أبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية وهم يبدأون بمحطة جديدة بمسيرتهم نحو العلم والمعرفة. نحيي الإدارات والمعلمين وحتى المدرسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية التربوية. وأيضا أضاف مؤكد عزمنا للمضي في تحسين البيئة التعليمية وتطوير بنيتها التحتية، إذ أن بناء الإنسان هو أساس بناء العراق الجديد، ومدارسنا وجامعتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيل قادر على بناء وطنه، وكل خطوة نخطيها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق.

0: نفت شركة توزيع المنتجات النفطية إطلاق أي رابط للتسجيل على الاستيكر في الوقت الحالي الخاص بالمنتجات النفطية، وأضاف البيان إن ما يتم تداوله من روابط لا تتم للشركة بصلة، وأن أي مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وزارة النفط وصفحة الشركتين الرسميتين والمعرفتين لدى المواطن.
1: إذن شكرا داني على كل الأخبار الحلوة. مرور سريع كان على مجموعة من الأخبار المهمة اللي موجودة بشارعنا العراقي محليا. الاستيكر بعد حاليا مؤقتا ماكو، هو أكو هذه الفكرة موجودة بس حاليا ما موجود يعني عليها أي تطبيق أو شيء، يعني طبيعي تروح تفول من بنزين بصورة طبيعية، ماكو أي من الأمور اللي ذكرناها. غير هذا أيضا يعني أكو تهيئة خاصة بالعام الدراسي الجديد حسب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، راح يحسن بيئة التعليم ويطورون البنية التحتية، وهذا اللي نأمله لأن أكو مدارس ويا المطر أول يوم بالدراسة رجعوهم للبيت لأنه خافوا المدرسة توقع عليهم، فنأمل أنه إحنا نبلش بخطوات حقيقية حتى نحسن من هذا الواقع، لأن هذا هو الجيل اللي نأمل إن شاء الله على إيده يكون مستقبلنا أفضل وأحسن. ونتمنى لكم يوم حلو مستمعينا وكل مكان متابعين مشوارنا وياكم بالعربي.

أحلى صباحاتنا لكم مستمعينا في كل مكان، ولكل طلابنا أمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم، وسوى خلينا نعيش وياهم التجربة الجامعية بطريقة مختلفة من خلال تجاربهم، آرائهم، مقترحاتهم، وحتى اللي يحبون يسولفون بي عن أكيد هذه الحياة المميزة والمرحلة المهمة، وطبعا بفقرة هاشتاج طلاب.

بهاشتاج طلاب لهذا الصباح ضمن بالعربي. خلينا نعرف كبرنا على شنو. كبرنا على شنو؟ يعني من احنا صغار ونسمع انه يختارون تخصصات مختلفه. من تكبر تصير دكتور، من تكبر تصير مهندس، من تكبر تصير طيار، وهالشكل. وبالتالي هذه الامنيات اللي هي للاهل وللاكبر من عندنا، بس احنا شنو اللي نحبه؟ شنو التخصص اللي نسعى اليه؟ وشنو اللي ممكن انه اني اختاره حتى يضمن لي حياه ومستقبل حلو؟ وهل بقى هذا الموضوع عالق ببالك واثر عليك حتى يكون تخصصك اليوم وانت ما لك رغبه به بس لان هو رغبه الاهل؟ لو بالعكس انه انت حبيت هذا الشيء وكبرت عليه ودخلت حتى مو بس تلبي طموحاتهم وانما حتى طموحاتكم. بالتالي خلينا نسال انه هل التخصص اللي انت بيه اليوم هو طموحك وامنياتك لو امنيات الاهل اللي كبرت عليها انت؟ إذن خلينا نسمع منكم وأكيد مشاركاتكم ويانا ضمن هذا الصباح. خلينا نعرف التخصص اللي أنت ضمنه اليوم بالجامعة أو اللي درست وتخرجت وحاليا دا تشتغل، هو تخصصك اللي أنت تمنيته واللي ردته، لو هذا هو من ضمن أمنيات الأهل اللي أنت حققتها واللي سعت لها، أو أنت اليوم بتخصص ثاني تماما غير اللي كبرت عليه واللي كانوا يردون منك، ممكن دخلت يعني بصراع ويا الأهل حتى تغير هذا الشيء وهذا الخط. وهل التخصص اللي أنت بي هو يضمن وظيفتك مستقبلا؟ هو اللي راح يبني لك الشيء اللي أنت تقدر تكمل بي؟ اختيار التخصص فقط يعني هذا يضمن أنه أنت راح تكون بمكان آمن بسوق العمل مستقبلا؟ إذا ما كان عندك رغبة أنه تتعلم هذا التخصص وتطور نفسك به، فبرأيك شنو اللي راح يصير بعد التخرج، خصوصا إذا أنت ما داخل على الرغبة منك أنت بالذات وإنما من الأهل، المهارات وغيرها من التفاصيل اللي ممكن تنضاف للطالب وهو بالجامعة، هل تسعى إلها إذا أنت شفت هذا التخصص مو شيء ممكن يكملك 100%؟ خلينا نعرف منكم ونسمع أكيد شنو اللي كبرتوا عليه وحاليا شنو تخصصكم وهل اشتغلتوا به أو لا. أكيد للي يحب يشاركنا 6 مكرر 2 9 للاتصال المباشر، وممكن تبعثون طبعا رسائل صوتية أو مكتوبة على واتساب، وأرقامنا 0 مكرر 7 38 93 97 و 0 7 8 35 98 75 42.

0: إذن صباحتنا الحلوة لكم مستمعينا بكل مكان، تواصلنا مستمر بالعربي ويا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مية هلا. صباح العافية.
1: الله يخليك إن شاء الله لكل المستمعين وللطلاب اللي عندكم بالجامعة وللي برا الجامعة وكل عراقنا العزيز إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب للكل إن شاء الله والتوفيق الدائم. خلينا طبعا عمر يقول جعفر وياك صحيح؟
1: أي نعم.
0: يا أهلا وسهلا
1: جعفر حسن مهندس معماري وياك.
0: يا أهلا وسهلا، نشرف بحضرتك مهندسنا الغالي. خلينا نعرف أنه التخصص اللي أنت بي كبرت عليه، يعني هذه أمنيات الأهل وحققتها، لو هذه أمنياتك.
1: والله هي خليط يعني صراحة غريبة كانت. أنا بالنسبة لي الأهل تعرفين كل الأهل يريدون أطفالهم مجموعة طبية بالمقام الأول،
0: صح.
1: سواء طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلة يعني هذه. وبالنهاية من خلصت الثانوية العفو صارت إنه تحدي، أنا ردت أي نوع هندسة بالذات مثلا معدات طبية أو طيران أو فشي كنا بالخارج ساكنين وما صحت هذا الشيء. فبالنهاية أبويا يعني كان هو أستاذ جامعة وقال لي بنفس الجامعة اللي يدرس فيها إنه أنت عندك يا هندسة يا صيدلة، تريد الصيدلة أنا أريدك مجموعة طبية. تعرفين وكذا واحد كان تينيجر ومرحلة إنه أنا أريد أثبت ذاتي، ما أريد إنه لأن عايشة في جلباب أبي مثل ما يقولون المثل، أريد أنا لا هندسة. توها كانوا فاتحين قسم هندسة المعماري في الجامعة هذه وقلت له، فدخلت نوع من التحدي لذاتي وتحدي ويا أبويا أنه أنا راح أدخل وأنجح وإذا ما نجحت فيها أحول على الصيدلة. وصارت هاي يعني صار لي هسه الحمد لله من 2003 أنا طبيت جامعة، 2008 تخرجت ولغاية الآن مستمر بحيث الحمد لله أنا يعني سينيور تشيف انجينير يعني
0: واركتكت
1: يعني اللي يعني الحمد لله كلمتي وناس تعجبيه.
0: كل التوفيق يا ربي بهذا المجال. طيب برأيك اللي يسمعنا هسه يعني من تجربة حضرتك واللي يسمع حاليا خصوصا من طلابنا، وما راح أقول الطلاب اللي هم بالجامعة لأن حاليا عندهم تخصصهم واللي دخلوا باختيارهم أو اختيار الأهل، بس اللي هم بالسادس وتخرجوا وحاليا مقبلين أنه يختارون التخصص، اللي تنصح به أنه يبقى مع رأي الأهل لو يشوف وين هو توجهه وحبه لأي شيء من الأشياء اللي يدرسها؟
1: والله هو الصراحة هسه في الوقت الحالي وبظل الظروف الراهنة اللي مثل يقول جيوسياسي وأيضا الاقتصادي أنا أقول لازم يصير نوع من البالانس. يعني ممكن مثلاً هو يحب الهندسة، الأهل يريدون الطبية، ولكن نفس الشيء خلي باوع على سوق العمل العراقي. الطبية إذا ما يقدر يضمن مكان إنه يشتغل. كمستشفى أو مركز صحي أو إنه عيادة ويفتحه، يعني بالنهاية هو رقم إضافي للخريجين. نفس الشيء بالنسبة للهندسة، هو ممكن يصير أكو شيء بالانس. كمثال واحد يحب الفنون الآرت، بس يعني ما له مستقبلا انه كلش قوي الا يعني مدرس مال فنون او تاريخ فنون او انه مثلا هاي يعني افل يصححني احد اذا كنت غلطان او يعني اعتذر يعني اساتذه احد بهاي الكلمه. بس هي اكو تخصصات حلوه كفاشن ولكن ليست كشيء يحط لقمه على الطاوله او انه تجيب دخل
0: تجيب له مورد ممكن يعيش بعائلته.
1: انت ممكن تدخل في شيء يحقق بين شغلتين، انت تحب الفنون ولكن مثلا اكو شيء هندسي يجيب الفنون، مثلا شلون الانتيريور ديزاين او الارت
0: ممكن يصمم
1: بالضبط، او ممكن تصير مثلا استاذ بالجامعه مال تاريخ فنون او مال التطور مال الفنون والاشياء هاي فنون تشكيليه. هاي ممكن وتسويها سايد جوب انه انت او هوبي تسويها، انت تجيب لك شيء مثلا فريلانس ورك تسوي اعمال فنيه وبنفس الوقت شغلك الرئيسي جايب لك دخل ثابت.
0: حلو.
1: ويعني يطور نفس الشخص باللغه بالمهارات الحاسوبيه.
0: أكيد.
1: بالمهارات ممكن تفيده بالفاشن.
0: المهارات مهمه جدا حتى يثبت وجوده داخل سوق العمل او يكون له فرصه انه يحصل وظيفه.
1: يعني مو مثلا نفسي بس انا يعني 15 بلس ييرز الخدمه مالتي 15 سنه وما زلت يعني مستمر بيها من التخرج دي هسه. يعني هواية أشياء لازم واحد يتعب على روحه ويجرب وراح يشوف الأبس والداونز ويشوف الصعوبات ويشوف السيئات من الناس قبل الزين، بس بالنهاية إذا نجح بيها وأثبت نفسه ينجح بالحياة وما حد يوقف بوجهه
0: إن شاء الله. دائما شاء النجاح يا رب إليك ولكل السامعين. يعني شيء حلو، تجربة حلوة نقالها أن المهندس جعفر.
1: الله يخليك
0: إن شاء الله تكمل يومك بطاقة حلوة وتحقق كل اللي تتمنى.
1: اذا بالامكان بس ثانيتين من وقتك اسوي شاوت اوت لاختي ايه عندكم بالجامعه،
0: تحياتنا
1: عليها واقول لها كل الموافقين. عندكم هي طالبه، يعني
0: طالبه باي تخصص؟
1: علم نفس.
0: اها حلو حلو، تحياتنا لآية علم النفس ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.
1: الله يخليك والله يخليك وحياك،
0: يحفظها ويخليها لك. شكرا،
1: اعتذر اخذت الوقت.
0: بالعكس، كنا سعيدين جدا بوجودك ويانا. شكرا جزيلا لمشاركتك مهندس جعفر، شكرا لك وتحية ايضا. بالسلامة عيني. تحية أيضا لآية ولكل طلابنا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد ولكل طلابنا اللي يسمعونا حاليا على 101.5.

0: معنا بالعربي عبر UIBFM 101.5. صباح الخير لكل أصدقائنا المتواصلين ويانا وللي انضمونا بهذه اللحظة. مشوارنا مستمر للساعة 9 وننتقل لفقرتنا الصحية، لأن صحتكم وتهمنا فرح نسولف عن أشياء موجودة بحياتنا اليومية بس إلها تأثير على المدى البعيد على الصحة بصورة عامة. يمكن هي أشياء بسيطة وروتين يومي وما منتبهين، يعني عادي أو طبيعي، ويمكن أكو ناس معتبرتها شيء أساسي بحياتها، بس إذا تجون تنظرون من الناحية العلمية والصحية فتأثيرها سلبية علينا. خلينا نقول من الأشياء اللي كل العراقيين يسووها، يشربون الشاي حار. ماكو واحد بالعراق، يعني نادرا إذا يعني إذا أحد يحب فيسوي الآيس تي اللي هو الشاي المثلج، بس أغلب العراقيين إذا مو كلهم يحبون الشاي حار، ويزعل إذا تجيب له شاي بارد، خصوصا الكبار بالعمر. لما تجيب له شاي بارد وتقدمه إله، بمعنى هذا الشيء يعني ما أعرف أنت تتضوجه تتغثه، فبالتالي لازم الشاي حار. هنا الموضوع اللي إحنا نريد نسولف به، لأنه الشاي الحار مو بس الشاي، أي من المشروبات الساخنة لازم ننتبه إحنا لما نجي نشربها، يعني ما نقدر نشربها بهذه الحرارة اللي هي تنصب بها وتجيك حاضرة وأنت ما مجبور على هالشيء أساسا. ليش؟ لأنه أكو دراسة أخذت هذا الموضوع جديات وسولفت به، وحتى تعرفون التفاصيل خليكم ويا داني.
1: ربطت دراسة جديدة شملت ما يقرب من 1,000,000 شخص بين شرب الشاي والقهوة شديدتي السخونة بانتظام وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، أي هو الأنبوب اللي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. توصل باحثون من جامعة أوكسفورد إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات تخص ما يقارب 980,000 شخص بالغ من بريطانيا، ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب مشروبات ساخنة عند درجة حرارة ما تقارب 65 درجة مئوية أو حتى أكثر كانوا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء، وبنحو 3 أضعاف مقارنة بأولئك اللي يشربون الشاي أو القهوة وتكون دافئة. وجد الباحثون أيضا أنه شرب 6 مشروبات ساخنة أو أكثر يوميا يرتبط بزيادة هذه المخاطر، رغم أنه إضافة الحليب تعمل على تبريد الشاي أو القهوة قليلا، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن درجة الحرارة الخاصة بالعديد من المشروبات ممكن تظل أعلى من 65 درجة مئوية. ورغم أنه الخطر النسبي كان أعلى بين الأشخاص اللي يتناولون مشروبات شديدة السخونة، إلا أنه الخطر المطلق يظل منخفض. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه هذه الدراسة كانت دراسة قصدية، أي أنها تعتمد على الملاحظة وجمع البيانات دون تدخل تجريبي مباشر. وأيضا كشفت الدراسة عن وجود ارتباط، لكن ما أثبتت أن المشروبات الساخنة يعني ممكن تسبب السرطان بشكل مباشر، إذ لا تزال أكو حاجة لمعرفة المزيد من الأبحاث حتى نفهم كيفية التأثير المباشر الخاص بدرجة الحرارة على مستوى الخطر هذا. وهذا كان بحسب ما أكد الباحثين من جامعة أوكسفورد البريطانية.

أكيد إحنا وأنتوا سوا متابعين مشوارنا وإلى الحرم الجامعي حتى نتعرف سوا على الأخبار، النشاطات، الفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد.

بدءاً ضمن الحرم الجامعي، نبلش وياكم بمكتب الرياضة في الجامعة الأمريكية في بغداد اللي نظم فعالية Hair Sports Day، وهذه مخصصة للطالبات والموظفات وأعضاء الهيئة التدريسية من النساء بأجواء تجمع بين الرياضة واللياقة البدنية والترفيه والتواصل. الفعالية تكون يوم الأربعاء 7 من تشرين الأول في الساعة 4 وحتى 6 مساءً ضمن الملعب الرياضي للجامعة الأمريكية في بغداد. وتوفر هذه الفعالية فرصة للمشاركة لممارسة النشاط البدني، خوض منافسات ودية وتجربة أنشطة رياضية جديدة لجانب قضاء وقت ممتع.

مع أن ننتقل إلى مركز التميز للإبداعي والتطوير ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد ودورة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ستكون في 30 تشرين الأول الجاري. هذه الدورة بالإضافة لدورة أخرى في أتمتة العمل بتدفقات الذكاء الاصطناعي. فإذا كنت مستعد لتطوير المهارات واتخاذ الخطوات القادمة اختر الدورة المناسبة لك.

شارك نحو 90 شخص من خريجي الجامعة الأمريكية في بغداد في ورشة لتطوير المسار المهني أقيمت في 24 من أيلول بالتعاون مع الفضاء الأمريكي داخل الجامعة الأمريكية في بغداد ومكتب التطوير المهني في الجامعة نفسها. الورشة ركزت على تطوير مهارات الخريجين والاستعداد لسوق العمل من خلال نصائح عملية حول إعداد السيرة الذاتية والاستراتيجيات الخاصة في النمو والتطوير المهني، إلى جانب مناقشة التحديات التي يواجهها الخريجون في داخل سوق العمل اليوم. وأكدت الورشة عن أهمية تزويد الخريجين بأدوات عملية تساعدهم على تطوير مسيرتهم المهنية وتحويل خبراتهم الأكاديمية إلى فرصة مهنية حقيقية.

إذن متابعين مشوارنا لهذا الصباح ضمن بالعربي، وخلينا سوى نروح لمجموعة من الأخبار اللي موجودة من عالمنا الواسع، ونفتح نافذة على هذا العالم بأمور غريبة وعجيبة وتطبيقات وأجهزة ممكن نعرف عنها أكثر بـ Morning Buzz.

نبلش وياكم بشيء غريب عجيب، وهي جنازة حقيقية لتطبيقات الأجهزة المحمولة. يعني التطبيقات، احنا يعني طول ما احنا موجودين، طول ما الأمور تتحدث تنزل تطبيقات جديدة، تروح تطبيقات قديمة، وهالشكل حسب الحاجة الفعلية اللي تواكب التطورات اللي موجودة بحياتنا. بس انه التطبيق هذا ينتهي يسوي له جنازة، هذا الشيء عجيب. هذا طبعا مدن سولف بشيء افتراضي وانما حقيقي وفعليا صار بمشهد غير مألوف. شركة للذكاء الاصطناعي ناشئة، هي شركة أمريكية طبعا، سوت جنازة فعلية لتطبيقات الأجهزة المحمولة على أساس أنه عصر هذه التطبيقات بدأ عد التنازلي لصالح وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأقيمت الجنازة الحقيقية بوحدة من الكنائس، وألقوا كلمات وبعدين نفذوا كل الإجراءات الخاصة أو المراسم الخاصة بالجنازة. ووفقا ما ذكروا يعني أنه هذه الأشياء كلها تخص موضوعات تكنولوجية. الفعالية هي اسمها جنازة التطبيقات، وأقيمت في سان فرانسيسكو، وكانت بمثابة يوم مخصص للمطورين. نظموا جلسات نقاشية وشاركوا ممثلين عن شركات مختلفة حتى يقولون انه هذا يعني الحدث يتحدث عن التطبيقات هذه اللي انتهت، وحتى عرضوا تابوت حقيقي يحتوي على ايقونات هذه التطبيقات اللي انتهى عصرها.

حذر خبراء سلامة الأغذية وجهات صحية من وصفة منزلية رائجة على منصة تيك توك وتقوم على تخمير الثوم في العسل بدعوى تعزيز المناعة، مؤكدين أنها قد تهيئ بيئة لنمو بكتيريا واللي تسبب التسمم الوشقي القاتل، وإنها لا تصلح بديلا عن المضادات الحيوية أو أدوية الفيروسات مع اقتراب موسم الإنفلونزا. فقد انتشرت مؤخرا عشرات المقاطع المصورة التي حصد بعضها مئات الآلاف من الإعجابات، وروج فيها مؤثرون في مجالات العافية والطب البديل للمزيج بوصفة تعتبر مضاد حيوي طبيعي ومشروبا يخلص الجسم من السموم. ورغم أن للثوم والعسل خصائص مضادة للميكروبات، فإن طريقة التحضير ممكن تنشط بكتيريا معينة موجودة بشكل شائع بالمكونين نفسهم، وهذا بحسب ما أورد موقع ساينتيفيك أمريكان العلمي. خطر الثوم مع العسل، ذكرت فيها المتحدثة باسم وزارة الصحة الكندية كارلين ليبل لينك أن تخمير الثوم مع العسل غير مبستر بدرجة حرارة الغرفة قد يشكل خطر للإصابة بالتسمم الوشقي، وأضافت أن حفظ الخليط في درجة حرارة الغرفة قد يزيد من هذا الخطر أكثر، غير أن جمع المكونين يغير المعادلة، إذ يمكن للبكتيريا الموجودة في العسل أن تسحب الماء من الثوم وتبدأ بالتكاثر على الفور. وإذا لم تخفض عملية التخمير حموضة الخليط بسرعة كافية، فإن نمو البكتيريا من الممكن أن يتسارع أكثر، وهذه السموم ممكن أن تهاجم الأعصاب وتسبب بوعكة صحية أو أمراض خطيرة مع مرور الوقت.

خلينا نختم هذه الفقرة ويا توم كروز اللي يعني مقطع إلى مصور انتشر بكثرة خلال الفترة الأخيرة, واللي هو كان يطمن على امرأة يعني وراد يشوف انه هي زينة او مو زينة, وتفاجأ بعدها. الفيديو حصل تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي, مو بسبب تصرف كروز بس, لانه سلط الضوء على على شيء طريف وظاهرة اللي هي التصفح الكارثي دوم سكرولينج, اللي تدفع المستخدم لمتابعة الأخبار والمحتوى السلبي بدون توقف, حتى أنه يعني تترك آثار نفسية وجسدية حسب التصريحات الأخيرة. طبعا الكاميرات أخذت لقطة لكروز وهو يتقرب من امرأة بعد ما شاف وضعيتها, وكأنه هي قاعدة وتمر بمحنة تبكي مقهورة, يعني الطريقة والقاعدة والتعابير اللي على وجهها توحي بهذا الشيء تماما حسب الفيديو, وحاول أنه يواسيها أو يطمئن عليها, أو يعني كل كل ظنه وتفكيره أنه هي تمر بأزمة. شافها بعدها يعني لما تقرب ووصل يمها شافها غارقة بوسائل التواصل الاجتماعي وتتقلب بطريقة يعني هو اعتبرها مرعبة. طبعا اللي تابعوا الفيديو انقسموا بين أنه تصرف الممثل كان شيء حلو, أنه يتدخل ويساعد ويحاول أنه يمد إيد العون للناس اللي محتاجتها, وأكو ناس يعني شافوا أنه هذه الحالة أو التصفح هذا الكارثي يعني شيء لازم ننتبه له ولازم نكون يعني عندنا وعي به تام, ونحاول أنه نسلط الضوء عليه لأنه مرتبط بزيادة القلق والاكتئاب والضيق النفسي, وحتى أنه يسبب آلام للعضلات والعظام لأنه فترة الجلوس طويلة والانحناء على الهاتف بطريقة خطأ. فبالتالي يعني هذا المقطع رغم أنه عفوي جدا وواقع حقيقية وانتشر هواية, بس بنفس الوقت ناس ربطتها يقولون احتمال أنه هو يروج لي فيلم الجديد لأنه يشبه هواية أشياء صارت قبل ويا ممثلين ثانيين. لحد الآن مبين عندنا غير أنه هو موقف عفوي وإنساني من توم كروز.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا بالعربي ومحطتنا الأخيرة تكون مع أصل الأشياء اللي رجعنا بالزمن لوقت بداية شيء معين اليوم صار شيء طبيعي وموجود بحياتنا بشكل وبتفصيل معين، أما بدايته فكانت مختلفة تماماً. الشوكولا، ماكو أحد ما يحب الشوكولا، الشوكولاتة أو الكاكاو أو شنو اللي ممكن أنه ينضاف للحلويات وللمعجنات أو هو تشتره الحالة، فبالتالي هذه القطعة الحلوة اللي بمذاقها وبتفاصيلها ضيفت نكهة للأشياء اللي تنضاف لها أو حتى إذا أنت واحدها حبيتها بمختلف أنواعها فهي حتى تنطي سعادة. بس خلينا نسولف شوية أنه هي لجزء كبير من تاريخها ما كانت تنأكل أصلاً ولا كانت تنشرب. البداية ترجع لحضارات قديمة بأمريكا الوسطى والجنوبية. الأدلة الأثرية تقول أنه استخدام الكاكاو يرجع لأكثر من 5000 سنة مع أقدم الأدلة المعروفة بمنطقة الأمازون العليا بالأكوادور. وطبعاً الشعوب المايا والأزدك كانوا يحضرون حبوب الكاكاو بعد ما يخمروها ويحمصوها ويطحنوها وبعدين يخلطوها ويا المي والتوابل، وبالنتيجة كان أكو مشروب رغوي مر وحار أحياناً بعيد جداً عن طعم الشوكولا اللي إحنا نعرفه اليوم أو طعم الكاكاو اللي إحنا نحبه اليوم. طبعاً الكاكاو بوقتها كان إلى مكانة مهمة جداً عندهم، استخدموه بالطقوس وبالمناسبات، وحتى أنه الأزدك استخدموا حبوب الكاكاو وسيلة للتبادل فكانت قيمتها كبيرة جداً بمجتمعهم. يعني التجارة كانت بالتبادل إنه ينطون الكاكاو ويأخذون مكان شيء ثاني هم يحتاجوا. بعد ما وصل الكاكاو لأوروبا بالقرن السادس عشر بدأت القصة هنا تتغير. الأوروبيون أضافوا إلى السكر وأضافوا له القرفة، فتحول المشروب المر تدريجيا إلى مشروب حلو ومحبوب عندهم، وانتشرت الشوكولاتة بين القصور والنخب الأوروبية. بعدها أجى التحول الأكبر بالقرن التاسع عشر بعام 1828، فساعدت تقنية الضغط حبوب الكاكاو على إنتاج مسحوق الكاكاو بسهولة أكبر، وصار تصنيع الشوكولا أقل تكلفة. بعدها بريطانيا صار يعني من قبل شركة في وقتها اشتغلت بعام 1847 تحديدا وصنعت أول لوح شوكولا صلب وحديث مخصص للبيع عند الجمهور، وطبعا أكيد ضافوا له السكر والزبدة وغيروا من شكله. وبعدها دخل الحليب والتقنيات الحديثة بالتصنيع وصار المشروب هذا أكثر نعومة وحلاوة وأسهل إنتاجا، حتى يتحول تدريجيا من مشروب قديم ومر إلى واحد من أشهر المشروبات والحلويات بالعالم كله. يعني القطعة اللي تكسرها اليوم أو ممكن هذا الكوب الصغير اللي تشربه اليوم بثواني مر بيرح أحلى عبر آلاف السنين حتى يوصل لك بهذه الحلاوة والطعم المميز.

إذن وصلنا وياكم لختام مشوارنا لهذا الصباح عبر IUIBFM 101.5 وأكيد بالعربي. إلى أن نلتقي بصباح جديد نأمل أنه دائما تكونون بخير. تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، هذه تحية من دانيال ومني سهد ربيع ومخرجنا عمر جهاد. As the floor.

المساحة اللي قدام بيتك هي ملك للدولة ومخصصة للمشاة والخدمات ومرور الآخرين. التجاوز عليها يعتبر قانوناً غصب لعقار مملوك للدولة، فالبلدية بأي وقت ممكن تجيك وتبلغك، وراها رح يصير تفليش للتجاوز واحتمال يوقع عليك غرامة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الحياة تتغير باستمرار، لا فرح يبقى مثل ما هو ولا حزن يستمر للأبد. لذلك استمتع بلحظاتك الحلوة بتواضع، واستقبل الأيام الصعبة بالصبر والأمل، ولا تخلي ظروف مؤقتة تحدد نظرتك لهذه الحياة. خليك دائما على يقين أن كل مرحلة راح تمر، فخلي قلبك ثابت، خطواتك متزنة، واملك الحاضر بإيدك.

0: Look what you just made me do.
1: تصرفات ممكن نسويها بالشارع يومية وتعتبر مخالفة مرورية والبعض ما يعرف. خلينا نقول استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم الالتزام بإشارات المرور، أنه تتوقف بأماكن ممنوعة، ما تستخدم حزام الأمان، أو تقود بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر. كل هذه السلوكيات تدخل ضمن المخالفات المرورية حسب القوانين والتعليمات النافذة. لهذا خليك حذر والتزم بقواعد المرور حتى تتجنب الغرامات وتحافظ على حياتك وسلامة الآخرين.

عندنا مسؤوليات، بس أكو ناس تتهرب من مسؤولياتها، وكل ما تهربت من أداء المسؤوليات رح تهرب الحياة منها. نعم، هذا قانون كوني، قانون إذا أخليت به رح يختل عندك قانون المسؤولية. وأول شيء أنه تحمل مسؤولية هذه الأشياء وتطورها وتغير أنماط حياتك. فإحنا كنا عندنا خيارات نغير من القصة، والقصة أنت بإيدك تكتبها، وبمسؤولياتك راح توصل لأهدافك.

أور، المدينة اللي خرجت منها واحدة من أقدم الحضارات. أور بجنوب العراق بالقرب من الناصرية. آثار هذه المدينة القديمة موجودة، وهي واحدة من المدن المهمة بتاريخ بلاد الرافدين. فقبل آلاف السنين كانت المدن بجنوب العراق تعرف الكتابة والإدارة والتجارة وحتى التنظيم الحضري. فلما نحكي عن بداية الحضارة لازم نرجع لجنوب العراق ونتواجد بأور.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الأقوى مو اللي يرد على كل كلمة، الأقوى هو اللي يعرف شو وقت يتحدث وشو وقت يترك للصمت مجال، لأن ممكن الصمت هنا يحكي بكلام أقوى من اللي أنت راح تسولف بيه. فالصمت مو معناه تجاهل الآخرين أو حتى الهروب من الحوار، هو معناه أنه تختار الوقت المناسب والكلمات اللي ممكن تصنع الفرق بالمواقف.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

النخلة العراقية اسمها ارتبطوا يا أرض العراق، وكانت وما زالت رفيقة للإنسان العراقي بتفاصيل حياته كلها. فمو بس تطينا التمور، لا، جذعها بنوا منا البيوت وحتى الجسور البسيطة، وسعفها صنعوا منا السلال والحصر، ومن ليفها أنتجوا الحبال والأدوات. فالنخلة هي رمز للعطاء والاستدامة، غير أصناف التمور اللي انعرفت بجودتها وطعمها المميز مو بس للعراق، حتى للعالم. النخلة العراقية مكانتها خاصة، مو بس بالتراث الشعبي والأدب والفنون، لا، بكل تفاصيل حياة العراقيين، تمثل الصبر والخير والجذور الراسخة، وهي رمز لهوية العراق وشاهد على حضارة امتدت الآلاف السنين.

يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

لا تخاف من السؤال اللي يفتح لك باب من أبواب المعرفة، وممكن مو بس إلك وإنما لكل الناس اللي تسمع الإجابة على هذا السؤال. فمو كل سؤال بسيط ممكن تسأله هو يعيشك بقلق أو إحراج. أكو ناس هواية تخاف تسأل، بس بسؤالك راح تحصل على الإجابة. مو عيب إنه أنت ما تعرف وتسأل، العيب إنه تتظاهر بالمعرفة وتغلق باب التعلم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Rubber known that Italian leather, them convict jeans on.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

السيارة تمشي وفجأة بطل المي من الجامع أو حتى كلينس أو أوراق أو أي شيء موجود عندهم زايد. هذا المنظر كنا ننتقده وممكن أنه نسويه بإيدينا. موضوع مو سهل، فهذا ما يشوه منظر عام وبس، هو يسبب أضرار بيئية ويعرض الآخرين للأذى وممكن يعيق حركة الطريق. المشهد الحضاري ما تصنع الشوارع وحدها، اللي يصنعه تصرفاتنا اليومية واحترامنا للمكان اللي نعيش به. فنظافة هذا المكان تبدي من مسؤوليتنا الفردية، نحتفظ بهذه النفايات داخل السيارة ونتخلص منها بالمكان اللي يتخصص إلها.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصة

الاحترام هو اللغة اللي يفهمها الجميع، فاحترامك لآراء الآخرين، تقديرك لاختلافهم وحسن الحديث معهم، هذا يعكس رقيك قبل أي شيء آخر. فالاحترام ما يحتاج لمنصب أو عمر أو مكانة، هو يحتاج لأخلاق.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قانون حفظ الطاقة يقول إنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدمها، لكن تتحول من شكل لآخر. يعني الطعام اللي ناكله اليوم ممكن يتحول إلى طاقة حتى يحرك الجسم والأفكار، وكل شيء حولنا هو عبارة عن طاقة. إذا استثمرناه رح يرجع لنا بشكل مختلف. لذلك استثمر طاقتك باللي ينميك ويقربك من أهدافك، سواء بالعلم، بالعمل، بالعلاقات الإنسانية.

0: It's time.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
2: Work on you. Get up and make it work.

نشرت شيء وقررت تحذفه عادي، بس خلي ببالك الحذف مو دائما هو نهاية القصة، يعني مو بالضرورة انه هذا اللي حذفته ما موجودة، ممكن يكون اكو شخص احتفظ بي او شاركه، ففكر قبل ما تنشر مو بعد ما تحذف.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الفن التكعيبي هو واحد من الفنون البصرية اللي كان إلها تأثير كبير خلال القرن العشرين، واللي ظهر على يد بيكاسو وجورج براك في باريس، هذا بالفترة ما بين 1907-1914 للميلاد. واستمد الفن التكعيبي اسمه من الملاحظات اللي قدمها الناقد لويس فوكسيل على أحد أعمال براك، واللي وصفها بأنه هي مكونة من مكعبات. وكان الفن التكعيبي يرفض التقنيات التقليدية اللي تقوم على نسخ الشكل والملمس واللون والمساحة، وقدم هذا الفن أمور جديدة مثل اللوحات اللي تقوم على تجزء الأشياء بشكل جذري.

0: and all these Mike. Yeah, run up. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from it. With the kid and pray for you.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا اختلفت ويا شخص وقف سيارته بباب بيتك، فهذا الموضوع ينحل بالأخلاق، بالكلمة الطيبة، وإذا ساءت بال911. أما أنه تمد إيدك وتخرب هذه السيارة فهذا عجز أخلاقي يعاقب عليه القانون قبل الضمير.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.